مش رح أصدق حتى سلامك طوبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى سلامك طوبا كنت حصدق تاني كلامك مهما حتسأل مش رح أصدق حتى